0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. تدعون القراءات إلى الدخول في مغفرة متبادلة، لأننا لا نستطيع أن نغفر حقاً إلا إذا اختبرنا المغفرة أولاً. فنحن أبناء الآب، لا يحسب خطايانا، ومغفرته لنا هبة أكيدة وآمنة، فلنقبلها بتواضع وامتنان. وبهذه الطريقة وحدها نستطيع أن نغفر، لا لأننا أفضل من الذين أساءوا إلينا، ولا انتظارا لتغيير خصمنا أو توبته، بل لأنه قد غفر لنا. لنعش هذا السجود المتواضع بتواضع من يعرف أنه قد نال الغفران، لا 7 مرات ولا 70، بل دائما. ومن هذا الانفتاح للمغفرة يمكننا أن نقدمها بدورنا للآخرين.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Le letture ci invitano ad entrare nel movimento di reciprocità del perdono, perché possiamo perdonare solo se siamo perdonati. Siamo figli di un Padre che non tiene conto delle nostre colpe. Il suo perdono è un dono, è certo, sicuro. Accogliamolo in umiltà e riconoscenza. Solo così anche noi possiamo perdonare, non perché siamo migliori di chi ci ha offesi e nemmeno per veder cambiare o pentirsi il proprio avversario. Perdoniamo perché a noi è stato perdonato. Viviamo questa adorazione nell'umiltà di chi si sente perdonato, non 7 volte né 70, ma sempre. Aperti a quel perdono, possiamo offrirlo agli altri.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. The readings invite us to enter into the dynamic of mutual forgiveness. For we can only forgive when we ourselves have been forgiven. We are children of a Father who keeps no record of our sins. His forgiveness is pure gift, sure, steadfast, and freely given. Let us receive it with humility and gratitude. Only then can we truly forgive, not because those who have wronged us, not to force repentance or change in them, but because we have first been forgiven. Let us live this time of adoration in the humility of those who know they are forgiven, not 7 times, nor 70 times, but always. And opened by that mercy, let us extend the same forgiveness to others.

بارك الرب يا نفسي ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس. بارك الرب يا نفسي ولا تنسي جميع إحساناته.

أيها الرب يسوع، من أجل الكنيسة المقدسة كي تتغلب على كل إغراء يأتيها من العالم وهي مدعومة بقوة الروح القدس وتعمل بلا توقف لبناء ملكوت الله في العدالة والمحبة، إلى الرب نطلب.